السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أنا الشيطان الرجيم، بسم الله.